لقيت ابنك في بزقتي زف مع كل كفة كنها زقفتي وإذا بنخفي راح تنقذي وتزقزقي وإذا كنت زهقان بزور وقت زنقتي وأنا شو زنبي إذا غمزتي make them dumb diddy drip like زمزم مزمزي طب وأنا شو زنبي إذا غمزتي make them dumb diddy drip like زمزم مزمزي

مرة تجيب الماستر راتيل مصدر راد نفاق اليورو ويكستر ننصده نطل دابور انا ماشي دلوت لوحني في شيب بوي وتجبت فهما قرات شوي بوي ما تديرش فراسك بارا بلوي زي ما تاكي لك الرك من مخار

الوضع كتير محزن. اخو هشام موطة من بروكلين, غرب كله استيطان مؤمن. ما ضلش ولا اوبشن. طاقات نازله, فاتح ستوري من بعيد بشوف شيوش داخله. حارات كامله مش قابله, شو بسوي هون؟ هون وين انا؟ مخنوق وين انا؟ مش بارانويا بس كله ضدي. وين انا؟ ببيع براند بخلي العالم تشفق, طبقه بتلعب في

نتمثل حتى في دستور نكسى باسبور هجم اللي عقل كل بور ماكش مستور على تريمك قدر نغور فوق التراكتور نسبق

كلاين راب مسجلة عمل كاسيت ما تبلعش وفي لا كاسيت ما تحرقنيش وراك مشي ما ترجعش كاشي احترم ما فهم شي بليش سينو لا مشيت ما ترجعش سينو التكتل ما يفجعنيش سينو التكتل ما يفجعش سينو التكتل ما يفجع كيش مش تفجع المتفق في النعش كنترول ويرعش سكيبي عرقي البرهني

الرابع كيف دار يشوف واو واو يحتار كيف نحنا حلي ملكوس واو واو اقبل رام الله رام الله جيب الحوش واو واو عالم بلادي رفرف بين الغيوم واو واو نتعب لنصير رابع كيف دار يشوف واو واو يحتار كيف نحنا

المفروض نعمل شغير بنكتب عواقع بنعمل تاريخ من متعوق واقع أليم من سلم منه راجل سليم كل مرة حاس في حيل وتقدم لحق وعطول بالرد السريع من جمع جمعا فعليه أن يطرح من هيدا وهيدا ملك شيء مطرح على الضخ في ساحة الميدان منطخ فوق خشبة المسرح أثناء سقوطه القول ونطرة أثناء حياته إيش طلع بيده تجهيز الكفن بعد يوم اندفن بالقبر سحبه من قبر سيده فعليه انتمائي خمسة لتر من دمائي فدا كل من ضحى فدا أرضك عرضك يا بلادي.

لا انا بكتب لفالي بس بكتب لبالي ورقة جديدة باسمك بمزح بالحكي وبشكك عمرك ما كنت اللي زيك